0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
1: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. بحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات. تدشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحق واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة. ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية، إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة هيئة الأراضي أوضاع أراضي وعقارات الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانوني. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونيسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع في مستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية، مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإراث الثقافي لوادي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن،
7: الآن
0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
9: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 022-52-966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
11: لا تفوت الفرصة
10: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
11: في عالم التكنولوجيا.
10: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. احمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معاً ليمن بلا كوليرا.
13: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية FM، لون جديد.
11: جديد.
17: إعلانك معنا.
18: انتشارك مضمون.
17: انتشارك مضمون.
18: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
17: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم لخدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
3: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
7: عندي ما دخل في البال.
6: عدنية اف ام.

0: 88.9 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 022-52-966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة.
3: ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
5: أيتها المرأة في كل مكان، في من؟ عاملة نوش ليه؟ وقرف وكل شوية ني ني ني ني ني ني ني ني ني.
4: هاي بالراحة بالراحة يا مونة إيدك، أنا مش أنا مش ناقصة.
6: أنا مش فاهمة أنت اتجننتي في دماغك ولا إيه؟
3: وبعدين إيه العمة اللي على راسك دي؟ أنت كنت في حفلة حجازي متقال؟ إيه ده؟ دي مش عمة، إيه ده؟ ده جرح ده؟ إيه الجرح اللي على راسك ده يا محمد؟
7: الحلقة 11.
6: سوق هتعملي إيه في التحقيق اللي عندك ده؟
5: مش عارف، هروح أشوف الدنيا كده.
6: تعكتي الدنيا قوي كده ولا إيه؟
5: آه دي كانت خناقة شوارع.
6: أوبا، لأ ده أنت لازم تحكي لي بقى.
5: أخلص بس التحقيق وأشوف هينتهي على إيه وأجيلك.
6: استني بس قبل التحقيق ده، انا مستنياكي من امبارح عشان احكي لك على طارق. بجد فظيع، اتعرفنا من انستجرام وبنرغي بقالنا اسبوعين وعرفت كل حاجه عنه، بس انا خايفه من امه واخته الصراحه، قرشانات كده شكلهم مش سهلين من الحكاوي والصور. وانا عامه فهمته وقلت له ان انا شخصيه مستقله، وقلت له ان انا ما اسكنش في بيت عيله وما بحبش الحوارات واحب بيتي مقفول عليا ومحدش يعرف اسراري والكلام ده كله.
5: هو قال لك انه بيحبك؟
6: لا لسه.
5: يا رب ارحمني.
8: استاذه ساره الاتش ار عايزك.
6: طب روحي روحي يا بيبي وهستناكي بقى عشان اكمل لك. ها
9: دبل شيف
5: دبل شيف.
10: ازيك يا ساره، عامله ايه؟ احنا النهارده قاعدين مع بعض بخصوص المشكله اللي حصلت اول امبارح بينك وبين ايمن.
5: تمام. الحقيقه انا كنت
9: وانا بس عايز اقول حاجه هتوفر علينا كتير. انا ما انكرش اني اتضايقت من ساره واشتكيتها في لحظه عصبيه، بس انا شايف اننا المفروض نقدر بعض كزملاء بيتعاملوا مع بعض من سنين. انا بقالي فتره ملاحظ ان ساره مش مركزه ومتوتره، وده مش العادي بتاعها. فانا الصراحه بسحب شكوتي وبتمنى ان الاداره تكتب لها اجازه كام يوم تريح اعصابها لو ده يسمح. يعني
11: يخرب بيتك، انت استاذ في التلبيس. عايزه يا ساره الزفت انت كمان؟
5: لا لا مش لدرجه اجازه ولا حاجه، هي كانت ظروف كده عندي، بس كل حاجه هتكون احسن في الفتره الجايه، وبعتذر عن المشكله اللي حصلت وسوء التفاهم. شكرا ليك يا ايمن على تفهم. طب معلش انا اسفه، لازم ارد يا جماعه المكالمه دي. ده
6: ايه؟ عايزه ايه؟
12: تعالى بسرعه، عمتك تعبانه.
5: ايه ده؟ تعبت ازاي؟ ما كانت كويسه قبل ما انزل؟
12: ما اعرفش. تعالى انجز بسرعه.
5: طيب جاي لك حاجه. طب يا جماعه انا لازم امشي دلوقتي عشان في ظرف في البيت.
9: دبل شيف
5: دبل شيف.
13: سارة جت اهي، عمرها ما بتتاخر ابدا، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل يا حبيبتي قمر.
3: طبعا يا عمته، طبعا دي بتطول جنب البيت يا عمته.
14: ما شاء الله ما شاء الله كمان. بس انتي ليه يا منال ما قلتلناش ان عروستنا احلى من القمر؟
13: شوف انتي بقى، لقوا كمان ايه لما تدوقي من ايديها الاكل حاجه كده قمرين.
3: هي بقت كده يا ساره؟ ماشي، دي عمتك اللي تعبانه يا ساره. طب والله لو اوريك.
5: ازيكم يا جماعه، عن اذنكم بس هغير هدومي عشان لسه راجع من الشغل. محمد بقول لك ايه، تعالى كده عايزك ثواني.
3: معلش يا جماعه، اصل ساره لازم اول ما بتيجي من الشغل تقعد تحكي لي على يومها بالتفصيل. احنا كده اخوات ما بيخبوش على بعض حاجه.
5: انت بتستهبلي دي وعمتك؟ انا اقعد في قعده جواز صنات واقدم شربات واتكسف بقى؟ انت شايفاني بقصه؟
3: كان نفسي اقول لك لا، بس حبيبي لم القصه من على قرتك يا بابا.
5: ما تخرجنيش عن شعوري، اطلعي ماشي الناس دي من هنا احسن.
3: دول ضيوف عمتك وانا مالي، مع نفسك بقى انا نازله.
13: انت على طول فضحاني كده قدام الناس
5: يا عمته. انا ضد جواز الصناب ده، لما قرر اتجوز هقول.
13: وهتقرري امتى ان شاء الله؟ على الاربعين
5: يا عمته.
13: مفيش يا عمته، هاتي القهوه وتعالي ورايا.
3: ماشي يلا براحتك، انت بقى اللي جبتيه لنفسك.
13: تعالي يا حبيبه عمته، اعرفك على سمير ابن طنط ألفت.
15: اهلا بيك يا استاذ ساره.
5: اهلا، بتشتغل ايه يا سمير؟
14: سمير ابني مهندس معماري، ما شاء الله عليه 35 سنة، وعنده شقة متشطبة في اكتوبر، ومعاه عربية فظيعة. محترم، يعرف ربنا، يعني اعتقد مفيش احسن من كده.
5: لا ربنا يخلي.
13: انا شايفة ان الولاد يقعدوا سوا، وتعالي انا وانت يا ألفت يا حبيبتي ندخل البلكونة. تعالي يا روحي.
14: يلا يا روحي.
9: دبل شيف
5: دبل شيف. قولي بقى يا سمير، انت ايه اللي خلاك تيجي تتقدمي على طول كده؟ شفتني فين قبل كده؟
7: لا ما شفتكيش، ماما اللي قالت لي عليك.
15: يا حبيب ماما.
5: طب تعرف عني حاجة بقى؟
7: لا بصراحة معرفش غير اللي ماما قالته لي، انك شغالة في شركة كبيرة وهتسيبيها لما نتجوز.
5: كمان انت وماما قررتوا ده من غير ما تقولولي؟
7: انا كده كده ضد شغل الست، امال يعني هتاخدي بالك مني ازاي انا والولاد وكده؟
5: وايه كمان يا سمير؟ ما عندكش طلبات تانية؟
7: انا ضد الاختلاط تماما، يعني عشان لو بتفكري في الموضوع، بالنسبة لي صحاب رجالة ده اوبشن مرفوض، والبنات يكونوا شبهنا، يعني مش اي واحدة صاحبتك منفتحة تبقى صاحبتنا تدخل بيتنا وكده يعني.
5: لا والله، البنات كمان؟ وايه تاني؟
7: احب نقضي الويك اند دايما مع ماما عشان ما اقدرش اسيبها وقت طويل.
5: لا دي طلبات بسيطة قوي يا سمورة.
7: سمورة؟
5: خليك رويح كده معايا، اصلي بحب الفرفشة.
7: تمام، ممكن بقى تكلميني انت شويه عن نفسك؟
5: يا خرابي، اقول لك ايه ولا ايه عليا؟ اصلي شخصيه ملهاش زي. اهم حاجه عندي نفسي، احب شغلي جدا، رقم واحد في حياتي. عندي صحاب ولاد كتير اكتر من البنات، واحب السفر والسهر. يوه ده انا على طول كل اسبوع في كلاب، واحب اشايش كده من وقت للتاني.
7: نعم.
5: والله لما نتجوز بقى قولي تحب تسهر فين.
7: يا ماما يلا نمشي يا ماما. ايه اللي ايه ده؟ يلا يا ماما.
4: يلا يا حبيبي يلا.
5: باي حبيب ماما. باي حبيبي. باي باي باي. سلامة الله.
13: انتي نيلتي ايه مع الواد؟ قلتي له ايه؟ خليتيه ياخد امه ويجري.
5: لا يا ست الكل ولا حاجة، كلمته عادي، شكله يمكن عنده معان. اول بضاعة ما عجبتوش.
13: هتفضلي قليلة الادب كده طول عمرك؟ انا هربيكي من اول وجديد ولا اعمل ايه بس يا ربي؟

0: بتعملش.
1: ايه يا معلم ده رابع جيم اكسبك فيه، انت بقالك فتره على فكره مخيش تخيشه مش طبيعيه.
2: مش في البلاي ستيشن بس يا حسام، مش البلاي ستيشن بس اللي مخيش فيه، انا مخيش في الدنيا كلها.
1: ايه ده ايه ده في ايه يا اسطى؟ بس مالك؟ خلاص خلاص يا عم ما تتصعبنش كده، الجيم الجاي هخسره لك
2: اهو. ابقى نجحت في حاجه في حياتي.
1: ايه يا عم ضياء مالك؟
2: شغلي هو بيبوظ وبفشل دلوقتي فيه، الستاند اب اللي كان نفسي اجربه جربته وخيشت فيه ومش عارف اضحك الناس.
1: الحمد لله اخيرا فاق.
2: انت بتقول ايه؟
1: لا لا ابدا، بقولك يعني فوق يا عم، مفيش حاجه مستاهله.
2: مفيش حاجه مستاهله ازاي؟ ده انا حتى الارتباط مش نافع فيه، شوف داخل على كام مش مصاحب. بجد بجد يعني ربنا يحميني، انا انجح واحد في الفشل، يعني مفيش كده في الدنيا.
1: بس على فكره يا مودي تصدق احنا فينا فشل من بعض. عندك انا مثلا، فاكر اخر مره ارتبطت فيها كانت امتى؟
2: هفتكر ليه حاجه زي دي انا يا حسين؟
1: والله طبيعي طبيعي ما تفتكرش، انا نفسي مش فاكر. انا تقريبا اخر مره ارتبطت يا محمد كانوا بيسمعوا الاغاني على شرايط.
2: هو انت صحيح نفسك ترتبط بواحده عامله ازاي يا حسين؟ انت ازاي ما قلتليش قبل كده الموضوع ده؟
1: انا نفسي في واحده كده جدعه، بنت كده يعتمد عليها وب100 راجل.
2: طيب طالما عايز ترتبط بواحده ب100 راجل هترتبط بواحده ليه اصلا؟
1: في ايه يا محمد؟ بقول لك ب100 راجل يعني بص، يبقى دمها خفيف كده، بتهزر مش تكديه، ها، ودماغها كبيره كده وناضجه، مش زي بقى بنات اليومين دول كل اللي شاغل بالهم حاجات تافهه.
2: مش عايز حاجه تاني مع الاوردر؟
1: لا لسه هقول لك. بص بقى، تكون ناجحه في شغلها وقويه بنفسها وفي نفس الوقت برضو تبقى محتاجاني في حياتها، انت فاهمني يا محمد؟
0: طب ما اصحاب محمد بيفهمه، امال هو طالع جاحد لمين؟
2: طيب مفيش حد تعرفه بنفس المواصفات دي يا حسام؟
1: بص هو في يعني بس بعيد شويه.
2: بعيد ازاي يعني؟
1: يعني مش عارف كده، حاسس انها مش هتظبط، فاهم يعني؟ اصل كل المواصفات دي مش بلاقيها غير في بنات بيبقوا اكبر مني شويه يعني.
0: اوعى يكون اللي في بالي.
2: ايوه انا فهمتك جدا يا حسام، بس في بنات كتير نفس المواصفات اللي انت بتقول عليها دي، البنات كلها جدعه يا ابني اصلا.
1: طب تفتكر يعني انا ممكن لو واحده اكبر مني يعني شويه توافق ترتبط بيا؟
2: حسب، ده حسب اكبر منك بكام سنه، لان السنين بتفرق في البنات خلي بالك.
1: تقريبا 3-4 سنين.
0: ايه والله باين شكي هيطلع في محله.
2: ده سن مناسب جدا، هتلاقي كتير بنات اكبر منك بثلاث اربع سنين وجامدين جدا وبمية راجل.
1: بجد؟
2: ايوه فعلا يا ابني.
1: محمد انت بتديني امل بالكلام ده؟
2: يلا
3: دبل شيف
0: دبل شيف. ما لسه بدري يا روح عمتك.
4: قريتوا الفاتحة ولا لسه؟
0: الفاتحة دي هقراها على روحك لو ما بطلتيش استهبال يا سارة.
2: ليه بس يا مودي؟ ليه يا حبيبي كده؟ مش انت يا حبيبي راجل وبتعرف تتصرف وتسلك امورك كلها؟ ما تتصرف يا حبيب مامتك.
0: بقول لك ايه؟ بطلي استفزاز، انا كان ممكن اعكلك الدنيا في الشغل النهارده، بس انا اللي ما رضيتش ولميت الموضوع.
2: لا ابوس ايدك، ابوس ايدك، كله الا شغلي. يا محمد يا زباله كله الا شغلي. انت عملت ايه اصلا في الشغل؟
0: ايمن المهزق عمل فيها بني ادم وقال ايه؟ انا مقدر انك مش مركزه ومش عارف ايه، ولم الموضوع.
2: مش طبيعي مش طبيعي، مزفت ب60 نيله، ليفل عدم سلكان مخيف والله.
0: بس بصراحه انقذك، انا كنت داخل وبقول لو قال لي كلمه هرد عليه ب10.
2: خرب بيتك خرب. انت عايز ترفدني يا محمد صح؟
0: يلا هتحلت على الاقل، بص يتمر فيك يا قمر.
3: دبل شيف
0: دبل شيف.
5: يلا يا حبايبي الساعه بقت 7 ولسه ما صحيتوش. يلا يا ساره.
0: يا عمتو ايه في ايه؟ هنصحى 7 نعمل ايه؟ انا شغلي 11.
5: يا حبيبتي صحيان بدري حلو وكله فايده.
2: خليها لك.
5: يلا يا محمد يا حبيبي.
2: ايه يا عمتو بتصحيني ليه؟ بتصحيني انا هصحى لوحدي، هصحى اعمل ايه اصلا؟
5: الله صحيح، وانت هتقوم بدري ليه؟ ما انت صايع. انت يا واد انت، انا عمري ما شفتك لا رايح شغل ولا راجع من شغل، انت قاعد طول اليوم قرد قطع كده في البيت ما بتعملش اي حاجه.
2: يعني بلاقي فلوس على الشجره يا عمتو؟ بلاقي فلوس؟ ما انا بشتغل فريلانسر يا عمتو.
5: ايه ده؟ ايه هو ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه فريلانسر دي؟ مش دي كانت عربيه يا واد؟ دي كانت عربيه عمك فريد الله يرحمه.
6: انا عرفت محمد جايب خفه الدم دي منين.
2: لا يا عمتو، فريلانسر دي يعني بشتغل من البيت، بالبيت، مش ملوش علاقه باللانسر العربيه يا عمتو. الافيهات دي ايه دي؟
5: باليوميه يعني.
2: باليوميه، الله يفتح عليك يا عمتو، الله، انا بحب الكلمه دي جدا، بروح عند مصطفى محمود اقعد بتعدي عربيات تاخدني باليوميه.
5: يلا يا ظريف.
2: يا ربنا، حاضر يا عمتو حاضر اهو، قمت.
3: دبل شيف
0: دبل شيف.
5: يلا يلا الفطار جاهز بقى، هروح اجيب الكوبايات واجي افوقه كده.
0: عاجبك الهبل اللي عملتيه فينا ده بافكارك اللي زي الزفت؟
2: عاجبني جدا الصحيان بدري ده، حلو جدا، انا بس بفكر انزل اروح فين الصبح كده.
5: ادي كوبايه الشاي بلبن المظبوطه تفوقك بدل المناظر اللي على الصبح دي.
0: شاي بلبن ايه يا عمتو؟ انا بفوق بقهوه.
5: قهوه ايه يا بنت اللي على الصبح دي؟ غلط، وبعدين انت تسكتي خالص، انا لسه مش ناسيالك اللي عملتيه فيا قدام ألفة صاحبتي.
2: والله العظيم الشاي بلبن من ايدك حاجه تانية، حاجه اخر درج يا عمته.
5: حياتي حبيب قلب عمته يا ناس، على طول مفرحني كده، ربنا يكرمك. عايزك بقى ايه تيجي معايا النهارده توصلني لبنت خاله ابويا اللي في مدينه بدر، اشوفها واسال عليها، وبعدين هتيجي معايا الموسكي عادي، يعني عايزه اشتري شويه حاجات للبيت كده ولجهاز اختك المنيله اللي ما بتتجهزش ولا تتجوزش، ولما نخلص نروح لألفة نصلحها بقى ونصلح اللي حصل.
2: البسي.
3: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: شيء.
1: إعلانك معنا،
2: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-44.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تقول الروائية الأمريكية ريتا مي براون، المواعيد النهائية أو الديدلاين هي سبب الإلهام السيء في الكتابة. وعلى كل حال الإلهام السيء أفضل من عدم وجود إلهام على الإطلاق. الديدلاين مصطلح جديد ما راح تلقاه في التاريخ قبل منتصف القرن التاسع عشر، والغريب أنه ما ظهر في عالم الشركات والمصانع، بل استخدم لأول مرة في سجن، أي نعم سجن أندرسون فيل في جورجيا في أمريكا خلال الحرب الأهلية. كان هناك خط مرسوم على الأرض على بعد 19 قدم من سور السجن، ويمنع المساجين عبوره وإلا أطلق عليهم النار من قبل الحراس. هذا الخط سمي خط الموت أو ديدلاين. بعد ذلك ظهر في الصحافة بمعنى قريب لهذا المعنى، يعني لو الكاتب تجاوز عدد كلمات محددة أو الديدلاين فإن المقال اللي كتبه ما راح ينشر. يقول عالم الاقتصاد السلوكي دان أرلي، إنك لما تعلن أمام الآخرين التزامك بموعد نهائي فأنت وضعت سمعتك أمام اختبار، لأنك لو تجاوزت الموعد المحدد دون إنجاز العمل سينظر إليك على أنك كسول أو شخص غير ملتزم بكلمتك. هذا اللي يخلي مشكلة الديدلاين مش متعلقة بالعمل، بل مشكلة شخصية في المقام الأول. الأسوأ أن البعض عندهم مهارة دائمة في ابتكار حجج وأعذار ذكية لتبرير تجاوزهم الديدلاين. هالمهارة ترشح البعض أنهم يكونوا روائيين أو حتى كتاب دراما. أغلب علماء النفس يقولون إن الديدلاين يؤثر على إدراكنا للوقت ويخلينا نشعر أنه يمضي أسرع مما هو عليه. كيف يعني؟ في عالمة نفس اسمها جابرييلا جيجابوي عملت تجربة ونشرتها في ساينتفك أمريكان. طلبت فيها من مجموعة من المتطوعين أنهم يسوون مهام معقدة، وأعطت لبعضهم موعدا نهائيا مقدار شهرين، أما الآخرين فأعطتهم 8 أشهر. الغريب أن في الحالتين، في الشهرين و8 أشهر، المتطوعون شعروا بأن الموعد النهائي قريب جدا. فجيجابوي استنتجت أن الموضوع ما له علاقة بالمدة الممنوحة، حتى لو كان عندك 2 سنين لإنجاز المهمة، فكلما شعرنا أن المهم

0: مهمة صعبة ومعقدة شعرنا أنها تقترب منا وأننا على وشك مواجهتها في أي لحظة. يعني المشكلة في إحساسنا نحن بصعوبة المهمة لا في الوقت الممنوح لإنجازها. عالمة النفس جابرييلا جيجابوي حبت أن تؤكد صحة استنتاجها حول الديدلاين، فصممت تجربة أخرى على مجموعة من المتطوعين، فطلبت من بعضهم تقديم تقرير بسيط من نصف صفحة بعد يومين، وطلبت من الباقين تقرير طويل من 10 صفحات بعد أسبوعين. المجموعة الثانية اللي كلفوا بالتقرير الطويل شعروا أن الموعد النهائي اللي هو بعد أسبوعين يعني أقرب بكثير من المجموعة الأولى المطالبين بتقديم تقريرهم بعد 2 فقط، رغم أن الوقت المتاح للمجموعة الثانية طويل نسبياً. هذا أكد استنتاج العالمة، وهو أنه كلما شعرنا بصعوبة المهمة شعرنا أيضاً أن موعد الديدلاين أقرب وأن الوقت مضغوط أكثر. كثيرون يشتكون أنه مع قرب الديدلاين يشعرون وكأنهم شايلين جبل على أكتافهم، والبعض يشعر باضطراب في النوم، وضيق في التنفس، وإحساس بالدوخة. هذه الأحاسيس حقيقية لأن أجسامنا مبرمجة في حال شعورنا بالخطر على إفراز مواد لتنشيطنا لكي نبتعد عن ذلك الخطر. مثلاً ماذا لو صادفت أسد في الغابة؟ جسمك بيضخ مواد كيميائية مثل الأدرينالين والكورتيسول علشان تهرب منه. وكذلك لما نشعر بالضغط عصبي ناتج عن تخوفنا من التأخير، فجسمنا يمتلئ بتلك المواد الكيميائية اللي نزيدها بشرب القهوة ومشروبات الطاقة، اللي بالمناسبة ما تخلينا أكثر ذكاء أو كفاءة لإنجاز العمل، بل إن بعض العلماء يعتقدون أنها تجعلنا أقل إتقانا في العمل. يقول عالم الأعصاب جون كونيوس إن الديدلاين قد يحفز الإنتاج لكنه يقتل الإبداع والابتكار. فلما مزاجك يكون إيجابي، يعني ما عندك ديدلاين، بتكون أكثر حساسية لالتقاط صدى الأفكار اللي تدور في عقلك اللاواعي. ولما تنتبه لهذه الأفكار تبدأ تنمو في داخل وعيك وكأنها نوع من الإلهام. وعلى العكس تماماً، لما تكون متعكر مزاج، يعني لما عندك ديدلاين، فعقلك ما يفكر إلا في الأفكار الواضحة والمباشرة والعادية. ولذلك يقترح كونيوس أن في حال كان الموظفين اللي يعملون في مجالات إبداعية لابد على مديرهم أن يعطيهم soft target، يعني موعد تقريبي مش ديدلاين، لعدم خسارة العملية الإبداعية عند هؤلاء الأشخاص. في قانون اسمه ييركس داتسون لو، هالقانون يقول أن كل إنسان منا يحتاج لمستوى معين من القلق والتوتر والإثارة لتحفيزه. يعني لو قل مستوى الضغط العصبي على الموظفين راح يصبحون أكثر بروداً وأكثر ميلاً للراحة، وراح يماطلون في تسليم أشغالهم. لكن في المقابل لو زاد الضغط العصبي عن حد معين بيزيد قلقهم وتوترهم إلى درجة بتأثر على أدائهم بشكل سلبي. ولذلك تحدي المدير الناجح هو أن يصل لهذه المعادلة، كيف يضغط على فريق عمله بدون زيادة أو نقصان. الديدلاين يساعدنا على التخلص من شيء اسمه مغالطة التخطيط أو The Planning Fallacy. عادة أغلبنا عند تفاؤل غير منطقي بشأن قدرته على فعل الأشياء البسيطة. مثلا عندك لمبة محروضة في الغرفة وتحتاج فقط دقائق لتغييرها، ومع ذلك صار لها أكثر من 5 شهور ما تغيرت. ليش طيب؟ هالمغالطة، مغالطة التخطيط، تقول إنه لما نتأخر في إنجاز عمل معين فإننا نطمئن أنفسنا بأعذار من نوعية هالموضوع بسيط وما راح يستغرق مني دقائق قليلة، أسوي لاحقا، وتستمر لاحقا هذه حتى الأبد. لكن لما يكون في موعد نهائي لإنهاء المهمات راح تنتهي المغالطة العقلية، فقط بتنظر للساعة والتاريخ وراح يحل التوتر محل المماطلة والتساهل، وبتبدأ في إنجاز المهمة قبل فوات الديدلاين. الديدلاين ممكن يساعدك في إنجاز مهمة معينة، لكن هل راح تستمتع بها ولا لا؟ يحتاج تجارب. طلب من مجموعتين حل لغز أو بازل، فمجموعة حدد لها ديدلاين والأخرى لم يحدد لها، فشو اللي صار؟
1: بعدما أنهت المجموعتان نشاطهما، قالت المجموعة اللي عندها ديدلاين إنهم كانوا أقل استمتاعاً واهتماماً باللعبة. فاستنتج العلماء أن وجود ضغوط خارجية مثل الديدلاين ممكن أن يقلل من دوافعنا الداخلية الاهتمام بفعل شيء ما أو الاستمتاع به.
0: كثيرين يتابعون مسلسل Game of Thrones ويعرفون أنه معتمد على روايات الكاتب جورج آر آر مارتن. هذا الكاتب عنده عقدة أنه ما يهتم أبداً بالديدلاين، يعني المسلسل على وشك الانتهاء وهو حتى الآن لم يصدر الجزئين السادس والسابع. هل تعرفون يكتب هذه السلسلة من عام 1991؟ لكن مارتن عنده رد جاهز لقراءه الغاضبين، ويقول أن بعد 50 سنة من سيقرأ الرواية ما راح يفكر كيف كان الكاتب غير ملتزم بالديدلاين في إصدار كتبه، لكن راح يعجب بأن الأجزاء كلها مترابطة مع بعضها بشكل محكم. بالمناسبة الجزئين الأخيرين من المسلسل قام بكتابتهما 2 سيناريست من رؤوسهم مش من الرواية، يعني المسلسل سبق الرواية. ستيفن كينغ هو سيد روايات الرعب في العصر الحديث. هذا الرجل غزير الإنتاج بشكل غير معقول، كتب تقريباً 54 رواية بالحجم الكبير اللي ممكن يصل لألف صفحة في الكتاب، غير القصص القصيرة والسيناريوهات. يعني ما نقدر نقول بأنه كسول أو غير نشيط، ومع ذلك هو يكره الديدلاين. يقول في كتابه حول الكتابة مذكرات عن الصنعة، يقول أي شيء يكتبه الإنسان، واجب مدرسي، مقال في صحيفة، أو حتى قطعة تعبير في امتحان، طالما كتب تحت ضغط الديدلاين سيتعاظم خوفه تجاه ما يكتبه. الخوف هو السبب الرئيس خلف كل كتابة سيئة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك.
5: سبب شفاؤك.
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: على العمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: للحزن.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه، تعيش قهر الرجال هما وغما وكمدا، لا تتلذذ بنوم ولا تهنأ بعيش ولا تطعم أكلا أو شربا أو قربا من أولادك، حياة نكدة وعيش صعب، تظهر آثار قهر الرجال على وجهك، على ملامحك، في كلماتك، في اضطرابك، في شرودك، في شرودك، ولربما ولربما

لا يبالي عندما يراهم يموتون كمدا أو يصرعون مرضا أو تتنغص حياتهم. لقد مات الشعور عنده وتبلد الإحساس وأغلق باب الضمير، أغلق باب الضمير. وإن الله تعالى قد ذم أولئك القوم الذين مات الشعور عندهم، يفسدون، يخربون، يقهرون ولا يشعرون بمعاناة الآخرين، لا يشعرون بمعاناة الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. على هذا أيها المسلم حاذر أن يموت شعورك، حاذر. أنت إنسان بالشعور، أنت آدمي بالإحساس، أنت إنسان بالإنسانية الأخلاقية الرحمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غزوة أحد امتحن الصحابة رضي الله عنهم فيها امتحانا عظيما، وتميز في هذه الغزوة المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، وقد استشهد في هذه الغزوة 70 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول جابر رضي الله عنه: لقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. فقال: يا عبد تمنى أعطك، يا عبد تمنى أعطك. قال: تحييني فأقتل؟ قال: تحييني فأقتل قتلة ثانية. قال الله: إني قضيت أنهم لا يرجعون. ونزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه القصة وهذا الموقف أخرجه الترمذي وابن حبان وابن ماجه. حزن المؤمن على ما يصيبه من أقدار الله تعالى أمر جبلي وفق الطبيعة الفطرية التي خلق الله جل وعلا الخلق عليها، لكن المؤمن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، فيرضى لقضاء الله جل وعلا ويسلم لقدره، ولا يتسخط ولا يجزع. وإن بدا عليه حزن وضيق فهذا مما يعذر فيه الإنسان ويرخص له فيه، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه لما توفي ابنه إبراهيم وبكى ودمعت عيناه، قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم. وهنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه حزن لما استشهد أبوه في أحد، وكان حزنه باديا على محياه، والصاحب والصديق يعرف تعابير وجه صاحبه في حزنه وفرحه، فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحزن والأسى على جابر، فهو عليه الصلاة والسلام يهتم لأصحابه ولا يتجاهل أحوالهم، بل يتفقدهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، خلافا لبعض الأصحاب الذين لا يكونون عند أصحابهم إلا في الأنس والفرح والبهجة، أما في المصيبة والنازلة فلا ترى لهم أثرا. ولا شك أن هذا من سوء

خصال في الأصحاب، وهو نقص في صفات الرجولة والصداقة والمروءة وعدم الوفاء. وقديما قيل الصديق وقت الضيق. ويقول الإمام الشافعي: لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. لكن نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يصحب أصحابه ويشاركهم في جميع أحوالهم، ولا سيما وقت الضيق والمصيبة، فيواسيهم ويخفف مصابهم ويجبر كسر قلوبهم. وهذه هي الصحبة الحقة والصداقة الخالصة. فهنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابرا عما أهمه وأحزنه، فأجابه بمصيبته التي حلت به. لم تكن مصيبة جابر رضي الله عنه بوفاة أبيه فقط، بل لأن أباه ترك وراءه دينا وعيالا. إذن هو أصيب بمصيبة الوفاة أبيه، ثم أن أباه ترك دينا يلزم وفاؤه، وترك له بنات يكفلهن، ثلاث مصائب حلت بجابر رضي الله عنه. ترك عيالا 9 بنات، فسوف يكون جابر مسؤولا عن هؤلاء البنات 9، فينفق عليهن ويقوم بشؤونهن ويرعى مصالحهن. وهو واجب عليه بعد وفاة والده فقها، وكيف وقد أوصاه والده بذلك وعهد إليه بقضاء دينه ورعاية بناته. فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل. ودفن معه آخر في قبر فاستخرجته، يقول جابر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني ما تغير إلا أذنه. وجاء عن أبي، وروى أبو نظرة عن جابر قال: قال أبي: أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا، يعني يوم أحد، فأوصيك ببناتي خيرا. فلأجل هذا اهتم جابر وحزن لموت أبيه رضي الله عنهما، وقد ترك دينا وتسع بنات يرعاهن، فهن في ذمة جابر أخوهن وهو أخ لهن. يأتي دور رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في الاهتمام لحزن جابر والتخفيف عنه بما يثبت قلبه ويزيل انكساره بعد موت أبيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يزيل همه وانكساره ويسره ويفرحه، فقال: أفلا أبشرك، أي أحمل لك البشرى بما يجعلك مسرورا ويذهب عنك هذا الحزن والهم. ألا أفلا أبشرك بما لقي الله، أي بما قابل الله به أباك بعد استشهاده من الجزاء والفضل والكرامة. هنا كأني بجابر رضي الله عنه يتيقظ من حزنه ويتفكر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهتم لهذه البشرى التي سيقولها له البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه، فيتحفز ويشتاق لهذه البشرى، فيقول: قلت بلى يا رسول الله، يعني أخبرني يا رسول الله بما كان جزاء أبي. فيسوق له البشرى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، أي من أفضل ما حدث من فضائل للبعض أن كلمه الله تعالى بدون واسطة مع وجود الحجاب، كما كلم موسى. قال: وأحيا أباك، أي بعد استشهاده وموته، فكلمه كفاحا، أي ليس بينه وبين الله حجاب ولا رسول. فقال الله: يا عبدي تمنى علي، أي أطلب ما تتمناه أعطك وأحققه لك. فقال عبد الله ابن حرام وارد جابر: يا ربي تحييني، أي تعيدني إلى الحياة مرة أخرى، فأقتل فيك، أي أقاتل في سبيلك وإعلاء كلمة الدين مرة أخرى. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني، أي سبق مني الحكم والقضاء، أنهم إليها لا يرجعون، يعني أن من مات لا يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. يا الله يا الله، ما أجمل هذه السلوى وما أحسن هذه البشرى والله أيها الإخوة. فقد طيبت خاطر جابر،
وسلت عنه وفرجت همه وأذهبت الحزن عنه، وما تركه أبوه من ديون وبنات في رقبة جابر سيكفى ذلك كله وسيعان عليه وسيوفق ويسدد، لأن الله جل وعلا الذي أحيا أباه وكلمه كفاحا هو الذي سيقضي ديونه ويتولى ذريته. وقد ورد في حديث آخر كيف قضى الله دين والد جابر بكرامة منه سبحانه وتعالى. فقد روى النسائي في سننه عن جابر قال: كان ليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ الجداد فآذني؟ فآذنته، فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين. هذه فضيلة وكرامة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، كلمه الله كفاحا، فيه بيان فضيلة المؤمنين الصادقين الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والله جل وعلا قد أعلى منزلة هؤلاء الصادقين، فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه المنقبة الكريمة، لو تساءلنا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل يخاطب فيها عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام رضي الله عنه كفاحا مباشرة بدون حجاب، ويقول له تمنى، يعني من الفضل والكرامة والجود والنعيم ما تتمنى. هذه منزلة كبيرة جدا، كيف وصل عبد الله ابن حرام رضي الله عنه إلى هذه المنزلة؟ لا شك أنها لم تأتي من فراغ، ولم تأتي من تضييع لصلوات أو فرائض، ولم تأتي من انتهاك لحرمات الله جل وعلا، بل جاءت من رجل صادق في إيمانه، مقبل على ربه جل وعلا، صادق في توحيده وإخلاصه وإسلامه، وقائم بجميع ما افترضه الله عز وجل عليه، منته عما حرم الله عز وجل عليه، حتى نال هذه الكرامة وهذا الشرف وهذا السؤدد. وهذا الموقف المشرف في والعظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم في معاني الصحبة، كم والله نفتقر إلى وقفة الأصحاب معنا حينما ينزل بأحدنا نازلة الموت أو أي نازلة من النوازل، فيجد الإنسان صديقه هو الذي يكون بجانبه يؤازره ويواسيه ويعاضده، وربما واساه بكل ما يستطيع من مال وجاه وجهد وعمل وشفاعة وقضاء حاجة ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه جواد كريم. أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ألقاكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-404. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
10: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
10: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
10: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
10: تقنية المعلومات IT،
8: نظم المعلومات،
10: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02252966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
14: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: باب
7: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

كثير وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد انظروا تتوع

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام

0: 88.9. عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: ما ترك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع، أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
12: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
12: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
12: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
12: تقنية المعلومات IT،
9: نظم المعلومات،
12: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
12: 02252966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عالمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: بيحكي المؤلف عن زوجين فقدوا طفلهم اللي اسمه كالوم، اللي كان مصاب بالتهاب السحايا، وكانت دي اسوأ ايام حياتهم، ومروا بانهيار نفسي صعب، الا ان كل اللي حواليهم كانوا بيدعموهم، حتى اللي ما يعرفهمش بشكل شخصي، اللي يبعت رسائل مواساة، واللي يبعت أكل، واللي يجيب طلبات البيت. ومع سلسلة من اللطف المتتابع بدأوا يجمعوا فلوس للمساعدة في أبحاث التهاب السحايا، والموضوع انتشر، حتى إن فرقة غنائية معروفة كان ابنهم بيحبها استجابت ونشرت حملة جمع الفلوس وأهدت الألبوم بتاعهم للطفل كالوم، وجمعوا تبرعات كتير فعلا. بتحكي مامة الطفل وبتقول: كانت تلك التصرفات اللطيفة بمثابة الوقود الذي أشعل جذوة النار داخل روحي من جديد، الأمر الذي جعلني أستعيد إيماني بالعالم. لم يكن هذا بالأمر الهين، إذ إن موت كالوم جعلني أشك في كل ما آمنت به في السابق. أشك أن السيدة التي خبزت بعضا من الكعك وتركته على عتبة بابنا كانت لتدرك مدى تأثير ما قامت به. إن اللطف فعال للغاية، إذا أخذ كل فرد على عاتقه القيام بتصرف واحد لطيف في الأسبوع، فكر فيما قد يجلبه ذلك من نور إلى العالم. حلقة النهاردة عن اللطف، ومبنية على كتاب اللطف وآثاره الجانبية الخمسة، وهتلاقوها موجود على تطبيق أخضر، هي وملخصات تانية كتير في الكتاب ده. هتتعلم إن اللطف مش بس بيخلي العالم مكان ألطف، لا، ده بيأثر حتى على دماغ وقلب الإنسان وصحته الجسدية، وهتعرف إنه مضاد حقيقي للاكتئاب وبيبطئ أعراض الشيخوخة، وهتعرف كمان إنه معدي، وإن مجموعة صغيرة من أصحاب القلوب اللطيفة يقدروا يغيروا العالم، لأن تأثير اللطف بينتشر بشكل موجي في نسيج العلاقات الإنسانية والمجتمع. بس قبل ما نبدأ، عايزك تحط في بالك قاعدة، وهي إنك ما تحطش شروط لللطف أو تستنى إن اللي قدامك هيرده بنفس الشكل. هو ممكن ما يردوش أصلا، بس إحنا بنعمله لأن من جوانا عارفين إنه صح على كل حال. ونقطة التوازن إنك ما تكونش بتضر نفسك بس، لأن لازم تكون لطيف مع نفسك أكيد برضو. الأثر الجانبي الأول لللطف إنه بيخليك أكثر سعادة، وده شيء بتتأكد منه بنفسك بالتجربة أكيد. لو سعدت حد أو فرحته، أنت نفسك بتحس بسعادة بعدها. لكن الحقيقة إن اللطف مش بس بيسبب السعادة، ولكن بيسبب كمان شعور بالنشوة، لأنه بيغير كيمياء المخ وبيفرز هرمون الدوبامين والسيروتونين اللي بيسببوا مشاعر إيجابية. تقدر تخمن السعادة المرتبطة باللطف دي بتبدأ مع الإنسان من عمر قد إيه؟ الحقيقة إنهم عملوا تجربة مع أطفال في سن سنتين، وادوهم حلوة وسألوهم إذا كانوا هيبقوا مبسوطين لو خدوا الحلوة هم ولا يدوها

متركزين بتكون أقل اهتماما بالآخرين. فخروجك من نفسك وإنك تشوف احتياجات الآخرين وتحس إنك ممكن تساعد في تخفيفها بيرجع عليك الروح تدريجيا. ومن جوانب اللطف بالمعنى الأكثر شمولا مشاعر الرحمة والامتنان اللي بدورهم بيزودوا سعادة الإنسان. وفي تجربة عن تأثير الامتنان طلبوا من مجموعة إنهم يكتبوا 5 حاجات ممتنين لها في الأسبوع، ومجموعة يكتبوا 5 حاجات سيئة، والمجموعة الثالثة كانت مجموعة ضبط الطلب إنها تكتب 5 أحداث عادية. بعد 10 أسابيع كانت مجموعة النعم أكتر سعادة بكتير من مجموعة الإزعاجات اللي كانوا أكتر تعاسة من العادي. وكمان لاحظوا إن اللي عملوا تمرين الامتنان بقوا أكثر لطفا ومراعاة لمشاعر الآخرين. لاحظ هنا عزيزي المشاهد إن الامتنان مش معناه إنه ما حصلش أحداث سيئة، لكن معناه إنهم اختاروا تسليط الضوء على الجانب الكويس والفرح بيه. وطبعا مهم إننا نكون كمان لطفاء تجاه نفسنا، يعني لو اجتهدت تكافئ نفسك أو حزين تواسي نفسك وتتعاطف معاها، ده بيعزز تقديرك لذاتك وبيخليك بالفعل أكتر سعادة. في دراسة عملت جابوا 3 مجموعات، مجموعة طلبوا منها تتصرف بلطف متعمد تجاه الآخرين لمدة 6 أسابيع، ومجموعة طلب منها تعمل تصرفات لطيفة بس تجاه نفسها، والمجموعة الثالثة مجموعة ضبط ما طلبش منهم يعملوا أي حاجة. وطبعا بيسألوهم لتحديد عافيتهم النفسية ومعنوياتهم قبل وبعد 6 أسابيع. تفتكر مين المجموعة اللي هتكون أكتر سعادة بعد نهاية التجربة؟ الحقيقة إنهم لقوا إن المجموعة الأولى اللي عملوا تصرفات لطيفة تجاه الآخرين كانوا الأكتر سعادة، أكتر حتى من اللي كانوا لطفاء ناحية نفسهم، وده شيء كان على عكس المتوقع الحقيقة ويستحق التأمل. بس خلينا دلوقتي ننقل لتاني أثر جانبي لللطف. هل تعرف عزيزي المشاهد ايه هو سر مدينة روسيتو؟ المدينة دي في الولايات المتحدة، وفي الستينات اظهرت احصائياتها نسب ملفتة للنظر، زي انه مفيش اي حالة وفاة بامراض القلب تحت سن 45، واقل نسب وفيات بامراض القلب فوق 65 سنة، علما بان الولايات المتحدة هي الاعلى على مستوى العالم اصلا في نسب وفيات امراض القلب. فازاي وشمعنا؟ بعد تحليل في عوامل كتير لقوا ان من اهم العوامل ان المدينة دي كان مجتمعها مغلق، واهلها كانوا مترابطين ودعمين لبعض بشكل كبير جدا. هتقول لي وده ايه علاقته بامراض القلب بقى؟ ان شاء الله هقول لك ان بيقول لك يا سيدي السر في هرمون اوكسيتوسين، واللي بيسموه هرمون الحب. الهرمون ده بيفرز في الجسم بكميات كبيرة جدا لما بنحس بالحب والمشاعر العاطفية، ويعتبر هرمون محصن للقلب. طيب بيشتغل ازاي بقى الهرمون ده؟ باختصار مخل يا صاحبي، هو بيخلي الخلايا على طول جدران الشرايين يحصل لها ارتخاء، فتتوسع الشرايين وتتمدد، وده بدوره يخلي الدم يتدفق بشكل أفضل في الشرايين ويوصل أكبر كمية للقلب وبقية الأعضاء، ويقلل ضغط الدم، بالتالي بيحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يعني تخيل لطف زيادة في حياتك ممكن يحميك من نوبة قلبية أو سكتة دماغية. أنت ممكن تفهم ده أكتر بالعكس بالمناسبة، لأن الإجهاد بيسبب بالفعل أمراض القلب، وأغلبنا يعرف ناس تعرضوا لنوبات قلبية بعد ضغط أو أخبار سيئة. والخبر الكويس إن اللطف مضاد للإجهاد وبينجح في تخفيفه، زي قصة صاحبنا اللي قطع على شخص بالعربية بدون قصد، فالتاني قاعد يزعق جامد وهما الاتنين ضغطهم عالي يعني، بس عدت مفيش بعدها بحاجة بسيطة، العربيتين وصلوا زي كارتة على الطريق. فصاحبنا قرر يدفع للراجل التاني اللي كان جاي وراه كنوع من الاعتذار، فالتاني ابتسم وشاور له ونجح بلطفه ساعتها في تخفيف الإجهاد عنهم هما الاتنين. خلاصة الكلام، أزود هرمون الحب ده عندي إزاي؟ لمؤاخذة، والله الطرق كتير: التواصل العاطفي، المشاركة، دعم الأصدقاء، الشعور بإنك مأسور بلطف موقف ومتأثر بيه اللي هو الشعور بالتحليق أو طمأنة حد ليك أو أنت اللي تطمن حد على السواء. وده بيلاحظ في الأمهات اللي بيستعدوا لإرضاء أطفالهم. كمان مجرد التفكير في مواقف عاطفية محببة حتى لو مش بتحصل دلوقتي. العناق، بيقولك يا سيدي إن عناق 1 يوميا يبقي الطبيب بعيدا. طبعا على أيامنا كانت التفاحة على الريق باين، بس الدراسات بتتغير يعني. الموضوع طبعا تقدر تحققه سواء كنت أعزب أو متجوز يعني، بس الدراسات بتقول إنه المتجوزين بيكونوا غالبا صحتهم أفضل من العزاب. ثالث تأثير بقى لللطف إنه بيبطئ أمراض الشيخوخة، واللي منها ضمور العضلات والالتهاب والإجهاد التأكسدي ونفاس حمض النتريك والتشيخ المناعي وغيرها، ودول كلهم بفضل الله، بفضل الله اللطف بيقلل تأثيرهم. والكاتب ذكر في كل واحد منهم تفاصيل طبية كتير ممكن ترجع لها فعلا، بس احنا هناخد منهم واحد بس نوضحه، وهو التشيخ المناعي، واللي هو ضعف تدريجي في جهاز المناعة بيحصل مع التقدم في السن. لكن الدراسات بتقول إن أجهزتنا المناعية بتتأثر بحالتنا المعنوية مش بس البيولوجية. في دراسة مثلا على مجموعة أشخاص خلوهم يتفرجوا على فيديو فيه مشاهد مساعدات خيرية لطيفة ومؤثرة جدا للأم تريزا، بعدها خدوا مسحة

0: لعابهم لقوا إن في مكون مناعي مهم نسبته ارتفعت بشكل ملحوظ جدا، وإن الارتفاع ده استمر لساعات مش حاجة لحظية يعني. كمان لاحظوا بالتجربة إن المرضى اللي حظوا باهتمام ورعاية وتعاطف خفوا أسرع من اللي تقدم لهم رعاية طبية بس، وده لأن الدعم قوى أجهزتهم المناعية. وده بالمناسبة نفس فكرة فيلم باتش آدمز اللي مبني على قصة حقيقية، فوجود شخص مهتم ومنصت ومحب بيأثر تأثير مباشر على أجهزتك المناعية، والعكس طبعا، الإجهاد بيثبط عمل الجهاز المناعي. رابع تأثير للطف هو إنه بيحسن العلاقات، وده طبعا بديهي يعني. والحقيقة إن البقاء على ما يبدو كان للألطف. من آلاف السنين القبائل اللي كانت بتتعاون وبيحرصوا على نفع بعض كانوا بيدعموا بعض وبيبقوا أقوى وأكتر قدرة على الاستمرار، على عكس غيرهم اللي أنانيتهم وعدم دعمهم لبعض غالبا كان بيهلكهم كلهم. لذلك الكاتب بيزعم إن اللطف من أسباب بقاء الجنس البشري فعليا زمان ودلوقتي، لأن لما عملوا دراسة عالمية على مستوى 33 دولة في 6 قارات سألوا فيها الناس عن أهم شيء بيطلبوه في شريك حياتهم، كانت الإجابة الأعلى تكرارا هي أختار اللطف. واللطف فعلا هو أساس العلاقات الاجتماعية، حتى إن جون جوتمان الخبير في مجال العلاقات كان عمل دراسة على عدد من الأزواج وتوصل منها لإن العلاقة بتنجح لو قصاد كل فعل سلبي بنقدم 5 أفعال إيجابية في المقابل بنسبة 5 إلى 1 اللي بيسموها النسبة السحرية في العلاقات. ومش بس بين الأزواج أو العلاقات الاجتماعية، ده حتى في بيئات العمل، زي صديقتنا اللي بتحكي إن مديرها في الشغل كان شخص مشجع وداعم، فكانت بتنتج جدا وبتجتهد أكتر لأنها مرتاحة وواخدة الثقة. لكن لما ترقى جابوا مكانه مديرة تانية كانت ناقدة جدا، فكانت الموظفة من الضغط تعمل أخطاء أكتر، فالنقد يزيد فالأخطاء تكتر وانخفض إنتاجها، لحد ما قررت تقدم في الآخر على وظيفة تانية. المدير الأولاني طلع أحسن ما في الموظفة ونفع شغله، المديرة التانية طلعت الموظفة شخصيا. فاللطف هو اللي بيحافظ على العلاقات كلها، شغل أو صداقات أو أزواج، وبيخلينا في أحسن صورنا. الأثر الخامس والأخير هو إن اللطف معدي. تصرف لطيف واحد ممكن يطلق سلسلة من الأحداث الإيجابية. فاكرين قصة الطفل كالوم اللي حكيناها في البداية؟ كانت نفس الفكرة، وده لأن مشاهدة اللطف بيبعث في النفس شعور طيب بيخليها عندها رغبة في إنها تعيد توجيه الشعور ده تجاه الآخرين. في تجربة عملت على مجموعتين، مجموعة شافت فيديو فيه لطف ومعنويات عالية، والمجموعة التانية شافت فيديو مضحك. بعدها بشوية الطلب من المجموعتين يساعدوا في عمل تطوعي. المجموعة الأولى ميلهم للمساعدة كان أعلى وقضوا ضعف الوقت اللي قضيته المجموعة التانية في المساعدة. كمان عملوا تجربة مثيرة جدا للانتباه على الأطفال في عمر 18 شهر، قسموهم على مجموعتين. في المجموعتين بيدخل الطفل أوضة في وجود مشرفة وبيعمل معها نشاط بالورق ومحطوط قدامه دميتين، بعدين بتطلع المشرفة تجيب إقلام وترجع وتوقعها بشكل متعمد وتطلب من الطفل يساعدها تلم الإقلام. الفرق الوحيد بين المجموعتين كان في وضع الدميتين اللي قدام الطفل. المجموعة الأولى كان الدميتين بصين لبعض وقريبين، والمجموعة التانية كان الدميتين ظهرهم لبعض كأنهم متخصمين، ولقوا إن 60% من المجموعة الأولى قاموا ساعدوا على طول في لم الإقلام، في حين إن 20% بس من المجموعة التانية اللي قاموا يساعدوا. ده بيوضح مدى حساسية الأطفال اللي بيشوفوه حواليهم وتأثيره على سلوكهم، فلازم نخلق حوالين أطفالنا بيئة مليانة لطف ورحمة. وبالمناسبة اللطف مش بيأثر على الطيبين بس، زي صاحبنا اللي كان سايق عربيته ولقى راجل شايل تلفزيون كبير طالع بيه على منحدر فعرض يساعده ووصله بالعربية لفوق، فالراجل كان ممتن ليه وعرض يديله فلوس فرفض وقال له بدل الفلوس اعمل معروف لشخص تاني، وسابه ومشي. بعدها بشوية لقى نازل شايل نفس التلفزيون على نفس التلة وراجع، فاستغرب وقال له رايح فين؟ قال له أعيد هذا الشيء اللعين مرة أخرى. طلع كان سرقه أصلا وقرر يرجعه. والحقيقة إن اللطف اللي بتقدمه أنت نفسك بتعيش فيه، عشان كده انشر اللطف وكون نقطة البداية، ولو اللطف جالك ما توقفوش عندك ومرره، لأن اللطف أكبر من كل ما حوله، بيعدي الاختلافات والفلسفات والنقاشات. اللطف عالمي، أو زي ما قال مارك توين، اللطف هو اللغة التي يسمعها الأصم ويراها الكفيف. أنا كده خلصت، بس الكاتب عمل تحدي حلو جدا، وهو إنك تعمل تصرف لطيف يوميا لمدة 7 أيام ب3 شروط: إن كل يوم تعمل تصرف مختلف، وإنك لمرة واحدة على الأقل تخرج برا منطقة الراحة في الفعل اللي هتختاره، بمعنى تاني طلع أحسن ما في إمكانياتك يعني واتعب فيه، وتالت شرط يكون في تصرف واحد منهم على الأقل خفي محدش يعرف إنك عملته غيرك. إحنا في أخضر بدأنا التحدي بإننا نقلنا لكم لطف الكتاب ده. سلام. عدنية FM 88.9 دمت
1: دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص القصة. نحييكم مجددا من منبر المحبة والعطاء عدنية اف ام 88.9، معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا، إليكم حلقة جديدة من برنامج نص القصة. اليوم بنتحدث عن شخصية تاريخية قديمة. هذه الشخصية لقبت بالسيدة الحرة أو الملكة الحرة. هي ملكة الدولة الصليحية في اليمن وأول ملكة في الإسلام، والتي يعود نسبها إلى حجور القبيلة الحاشدية الهمدانية الكهلانية. هي الملكة أروى الصليحي. الملكة أروى الصليحي ولدت عام 440 للهجرة في حصن مسار من جبال حراز باليمن أو في صنعاء. والدتها هي رداح بنت الفارع بن موسى الصليحي، ووالدها المكرم أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي الإسماعيلية، والذي كان واليا على عدن آنذاك. نشأت الملكة أروى في رعاية الملكة أسماء بن شهاب زوجة علي بن محمد الصليحي مؤسس الدولة الصليحية بعد وفاة والدها وزواج والدتها، فكفلوها وربياها تربية الملوك حتى غدت كالابنة لهما لما كانت تمتاز به من صفات نادرة، فزوجاها ابنهما المكرم أحمد بن علي سنة 458 للهجرة، وتولى حكم الدولة بعد أبيه. أنجبت منه 4 أولاد هم علي، محمد، فاطمة وأم همدان، ولكن توفيا علي ومحمد وهما طفلين صغيرين سنة 467 للهجرة. حكمت الملكة أروى إلى جانب زوجها 10 سنوات، فقد فوض المكرم الأمور إلى زوجته، فكانت أول ما قامت به بعد أن غادرت صنعاء هي أن تتخذ مقرا لها بقصر شيده زوجها في حصن بجبلة في إب، ونقلت إليه ذخائره وقامت بتدبير المملكة خير قيام، وبسطت سلطانها على القبائل اليمنية فخضع الناس لها. وبعد وفاة زوجها سنة 481 للهجرة، اختلف الصليحيون

0: تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. باحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات. تدشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحق واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة. ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية، إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة هيئة الأراضي أوضاع أراضي وعقارات الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانوني. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونيسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع في مستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية، مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإراث الثقافي لوادي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الاذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
14: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: العالية 80.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة في مجالس تدبر سورة البقرة، ونحن مع الحلقة 11، والتي ما تزال أو ما يزال الحديث فيها عن بني إسرائيل في ختام الحديث عنهم، وذلك في الآية 100 أو 11 بعد 100. الله تعالى يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآيات تأتي في سياق الرد على زعمهم وعلى أباطيلهم وعلى ظنهم أنهم خير من غيرهم، ولهذا قال الله تعالى عنهم هنا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فجاء الرد عليهم بقوله: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي إن كان عندكم دليل من التوراة صادق أنكم أنه لا يدخل الجنة إلا أنتم، فأتوا به. ثم بين الله تعالى الوصف الصادق لمن هم أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي مخلصا، وهو محسن أي في عبادته متبعا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يأتي أيضا بيان لمزاعمهم وأباطيلهم، ردا عليهم وإظهارا لما هم فيه من تخبط. فقال الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن بينهم بين اليهود والنصارى كل يزعم أنه أن الآخر ليس على شيء. قال الله تعالى: وهم يتلون الكتاب، التوراة والإنجيل أمامهم، فذلك زعم منهم دون أن يكون ذلك في التوراة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي المشركين الذين لا يعلمون، أي ليس عندهم علم من الكتاب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن هذا زعم من اليهود والنصارى والمشركين بأنهم كل يزعم أن الآخر ليس على شيء. فالله تعالى يقول: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم بين الله تعالى أيضا جناية من جناياتهم وإظهارا لبطلان ما هم عليه، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فاليهود كان لهم شأن في منع المسلمين أو النصارى، وكذلك النصارى في عهد بختنصر وغيره، فأولئك كل منهم ممن يزعم أنه على دين الله يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله كيف حالهم إذا دخلوا المساجد، فقال الله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى للمسلمين خطابا لهم حينما يمنعون من مساجد الله أو يمنعون من صلاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر لكم ووسع عليكم، فقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي لا يضيركم أن يضايقوكم في عبادتكم أو يمنعونكم، فإن الله وسع عليكم. وهذه الآية بداية آيات القبلة، بداية آيات القبلة ستأتي. ثم قال الله تعالى إبطالا لدينهم وعقيدتهم وما هم عليه من ضلال، فقال: وقالوا اتخذ الله ولدا. اليهود قالوا عزير بن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله. قال الله تعالى سبحانه: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون أي المشركون: لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، يعني طلبا لأن تكون النبوة فيهم، وذلك أن
بعض المشركين كان سبب إعراضه وصده أو إعراضه وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيلته. فقال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، من هم؟ اليهود والنصارى، مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم قال الله تعالى تأكيدا لصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لأولئك، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي اتركهم اتركهم وشأنهم وزعمهم وتكذيبهم. وأكد الله تعالى لنبيه ولنا أنه مهما فعلنا لإرضاء اليهود والنصارى ما لن يرضوا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بين الله تعالى أن منهم من آمن وصدق، فقال الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ختم الحديث مع بني إسرائيل ختاما نهائيا، فناداهم نداء أخيرا فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذا هو ختام الحديث عن بني إسرائيل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الهدى والتقى والسداد، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى السابعة مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. تأمل في شأن الصراط والنار. جاء في الحديث: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وقال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال جل وعلا: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وجاء في الحديث: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كان الحديث فيما تقدم عن وسائل صلاح القلب وسلامة من الآفات، وذكرنا أن أول هذه الوسائل هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية هي تزكية النفوس وتطهيرها من كل ما يبعدها عن الله تبارك وتعالى. فالطريق إلى إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها، تطهير هذه القلوب والنفوس من كل ما يباعد عن الله عز وجل، وتزيينها بكل ما يقرب إليه تبارك وتعالى من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال، ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه والمثول بين يديه في كل وقت وحين. فمن المعلوم أن من أعظم مقاصد الشريعة وأهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد رسالته عليه الصلاة والسلام هي تزكية النفوس وإحياء القلوب وتطهيرها من كل ما يدنسها. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبدأ بالتزكية قبل التعليم، بدليل، وهذا يدل على مدى أهمية التزكية وضرورتها والاجتهاد في صلاح القلوب وتنقيتها من أدرانها حتى تنتفع بالعلم وتقوم بالتبع بالعمل بالجوارح والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من وسائل إصلاح القلوب وصلاحها ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه العزيز وتدبر معانيه. فحياة القلوب وسلامتها وتحصينها وشفاؤها إنما هو في مداومة ذكر الله عز وجل، في مداومة ذكر خالقها ومولاها بالقلب وباللسان. وأكمل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وأفضل الذكر وأتمه وأعظمه هو كلامه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد سمى الله تعالى كتابه الكريم العزيز، سماه روحا. لماذا؟ لأنه لا حياة حقيقية إلا به. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجعله مادة الحياة الحقيقية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم إلى ماذا؟ لما يحييكم، الحياة الحقيقية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فجعل الحياة الحقيقية هي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أي أحييناه بالقرآن. ولهذا قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر هنا يشمل القرآن وذكر العبد ربه بأنواع الذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ويعلل ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بقوله إن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين رحمه الله تعالى كيف ينتفع القلب بالقرآن فيقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه ربه من يخاطبه به من تكلم به سبحانه إلى أن قال فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو انشغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكر. هذا أمر في غاية الأهمية. بعض الناس يكون همه في تلاوته في تحسين مخارجه وتحسين صوته والتغني به وهذه أمور مطلوبة لكنها ثانوية، وإلا فالأصل هو استصلاح القلب واستحضار خطاب الله عز وجل، وهذه وسائل معينة على هذا الأمر، لكن يجب ألا تطغى على الأصل وهو التدبر في معاني كلام الله عز وجل. يخاطبك ربك بهذا، فكيف موقفك من خطابه؟ هل أنت لاهن ساهن عنه أو مصغ منتبه ملب لكل ما يأمرك به سبحانه وتعالى؟ يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الله أكبر الله أكبر. والحديث رواه الإمام أحمد. والذكر للقلب مثل الماء للسمك كما ذكر العلماء، فلا حياة للسمك إذا فارق الماء، والذكر هو قوت القلوب والأرواح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم بلا روح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الإسلام بن تيمية مرة فصلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد لسقطت قواي. الله أكبر. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى جملة مفيدة من فوائد الذكر وأثر في إصلاح القلب، فذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب له الفرح والسرور والانبساط ويقوي القلب وينوره ويورث المحبة التي هي روح الإسلام ويورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ويورث إنابة القلب في كل الأحوال
ويورث القرب من الله وهو قوت القلب والروح، فإذا فقده صار كالجسد الذي حيل بينه وبين قوته، ويورث جلاء القلب من صدئه وينبهه من نومه وغفلته ويذيب قسوته ويشفيه من مرضه. بهذا نكون قد انتهينا أو وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وأن يعيذنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: إلى بلاد ما بين الرافدين، برج أسطورة، ارتفاعه فوق سطح الأرض غريب ومن عجائب الدنيا. يقال أن الغاية منه واحدة، غزو السماء. أسطورة مثيرة ارتبطت بشخصيات أسطورية أكثر إثارة، لغز محير ومرتبط بملك الغموض النمرود. لكن النهاية مأساوية، موت ودمار شامل، نهاية حفرت في ذاكرة التاريخ إلى الأبد. وهنا كانت بداية اللغات المختلفة والحضارات وتعدد الألسن. برج بابل، أسطورة العراق العجيبة. الأبراج أو ناطحات السحاب، معالم معمارية تحبس الأنفاس، ترتفع شامخة لتعكس مدى تطور وتقدم البشرية، بحيث تتسابق دول العالم حتى يومنا هذا لبناء الأطول منها والأفخر والأكثر غرابة. وقد سطر التاريخ الحديث قصصا لن تمحى من الذاكرة لعدد من الأبراج الرائعة حول العالم، ولا سيما في العالم العربي. فمن منا لم يسمع ببرج خليفة في دبي، البرج الأطول في العالم؟ أو من منا لم يسمع في الأمس القريب عن أبراج التجارة الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللذين تربعا على عرش الأبراج الشاهقة لسنوات عدة؟ صحيح، هذا ليس بجديد، ولكن هل كنتم تعلمون أن البشرية عرفت الأبراج الشاهقة منذ فجر التاريخ، وتحديدا بعد الطوفان العظيم؟ هذا يشكل علامة استفهام كبيرة إلى الآن، إذ كيف للإنسان القديم أن يبني هكذا معالم متطورة بوسائل بسيطة أو بدائية؟ والمعلم اللغز الذي أثار فتيل كل هذه التساؤلات هو برج واحد على أرضنا العربية، وتحديدا في العراق، برج بابل التاريخي، الأسطورة المحيرة التي بناها الملك النمرود وربطها العلماء بولادة اللغات المختلفة. في هذه الحلقة سأتحدث عن برج بابل الأسطوري، موقعه، شكله، ومعنى كلمة بابل، قصة بنائه المثيرة للاهتمام، وعلاقته بالملك النمرود، دمار البرج الكلي وارتباطه بولادة اللغات المتعددة، وأخيرا النصوص الدينية التي تناولت برج بابل. يقع برج بابل في وسط مدينة بابل الأثرية بالعراق، التي يعود عمرها لأكثر من 4000 عام، والتي كانت تحتضن حضارة تركت بصمتها في التاريخ، إذ كان لدى البابليين القدرة على الحساب وبناء السدود والأبراج والأسوار وشق القنوات المائية، كما أتقنوا التجارة وحرفة صباغة الجلود والصناعات الفخارية. أما أكثر ما اشتهروا به فهو إرساء النظم القانونية. برج بابل هو من أبرز معالم مدينة بابل، والذي اعتبر من عجائب الدنيا بفضل ضخامته وطوله وهندسته المثيرة للجدل. والملفت للاهتمام أن معنى بابل باللغة الأكادية هو بوابة الإله. تذكروا هذا المعنى جيدا، فسيدهشكم مدى ارتباطه بالهدف من بناء هذا البرج الأسطوري والغاية منه. لم تبقى أثار تذكر من برج بابل، إلا أنه بحسب المؤرخين والرحالة فإن مساحة القاعدة تصل إلى حوالي 91 متراً مربعا، ما يعني أنه برج ضخم للغاية، إذ يرتفع فوق هذا البرج برج آخر، ويرتفع على هذا الأخير من جديد برج آخر، وهكذا دواليك، بحيث يقال إن عدد الأبراج المتراصة يتراوح ما بين 6 و8 أبراج، كما يضم درجا خارجيا يحيط بالبرج من الأسفل إلى الأعلى. تعددت الروايات التي تتناول شكل البرج، فهناك من يقول أن البرج دائري الشكل، في حين يقول البعض الآخر أنه مربع. ولكن ما يمكننا قوله في هذا السياق أن هناك عددا من الصور التي يتم نسبها للبرج، والتي تم التقاطها في الموقع الذي يعتقد أن البرج شيد عليه في العراق، بحيث تصور القاعدة الأولى للبرج على أنها مربعة الشكل لا دائرية. هنا نصل إلى الجزء المثير في حلقتنا، أسطورة بناء البرج. بحسب الروايات المتداولة، يرتبط برج بابل ارتباطاً وثيقاً بشخصية تاريخية مثيرة للجدل، الملك النمرود الذي اعتبر أول من ادعى الألوهية. تقول الأسطورة أن النمرود كان ملكاً جباراً أمر قومه بالسجود له، بحيث نصب نفسه إلهاً وكان أول من وضع تاجاً ذهبياً على رأسه. فرض النمرود سيطرته على بقعة واسعة من الأرض وبنى حضارة ضخمة بعد الطوفان العظيم، إذ يعود نسب النمرود إلى بني النبي نوح عليه السلام. لم يكتف النمرود بما وصل إليه من قوة وجبروت، فقرر غزو السماء وتحدي الله.

0: أم أن هناك تفصيل آخر؟ في الحقيقة هذا ليس كل شيء، والجزء الذي لا يمكن إغفاله من أسطورة برج بابل هو أن دماره خلف أثرا غير وجه البشرية. ما هو؟ اللغة. مع أن هذه النقطة لا يتفق عليها الجميع لأسباب سأذكرها في سياق الحلقة. يضع بعض العلماء والباحثين اهتماما كبيرا بقصة دمار برج بابل كونها النقطة الفاصلة في تاريخ البشرية على حد تعبيرهم، ومنها تعددت الألسن وتنوعت اللغات بعد أن كانت واحدة. إليكم السبب. بحسب بعض الروايات والنصوص الدينية، أثار تكبر الإنسان وجبروته غضب الله عز وجل، فبلبل الألسن بحيث لم يعودوا قادرين على فهم بعضهم البعض، وفي نهاية المطاف دمر البرج الشهير. وقد ذكرت مسألة تعدد اللغات ودمار برج بابل في التوراة، ما دفع علماء اللغة والباحثين إلى محاولة اكتشاف هذه اللغة الواحدة التي كان يتكلم بها الإنسان القديم. هذه النقطة لا يتفق الجميع عليها، فبعض العلماء يرتكزون على آية من القرآن الكريم للتأكيد على أن اللغات كانت موجودة منذ بداية الخلق، إذ يقول الله عز وجل في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، صدق الله العظيم. بالمقابل نجد في القرآن الكريم ذكرا لبرج عظيم تم تدميره، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صدق الله العظيم. اعتبر بعض المفسرين أن هذه الآية تتحدث عن الملك النمرود وعن بنائه لبرج بابل، وعلى الرغم من أنه لم يرد اسم النمرود في نص قرآني، إلا أنه هناك دلائل في تفسيرات لحديث نبوي شريف يقول فيه نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بختنصر ونمرود بن كنعان، لم يملكها غيرهم. بعد كل ما ذكرناه لابد من السؤال: كيف تمكن النمرود أو أهل بابل من بناء هذا البرج الضخم وبهذه الدقة؟ تقول الأسطورة أن النمرود كان ساحرا عظيما موال للشيطان، لذلك سخر الجن لمساعدته في بناء هذا الصرح الضخم الذي يقال إن قبل دماره كان المرء بحاجة إلى أشهر ليصل إلى قمته. الله أعلم، إلا أن الأكيد هو أن برج بابل سيظل لغزا محيرا يثير اهتمام وتساؤلات الجميع. وأبرز هذه الأسئلة: ما مدى التطور العلمي والحضاري الذي شهدته البشرية في التاريخ الأول للأرض؟ وهل الآثار التي عثر عليها الرحالة في العراق تعود لبرج بابل الذي بناه النمرود لتحدي الله عز وجل؟ أم أنها آثار معبد مرمم آخر؟ والذي يدفعنا إلى طرح هذا السؤال هو العثور على نصين مسماريين يشيران إلى أن الملكين البابليين نبوخذنصر وأباه قد قاما بترميم برج بابل الذي كان قبل زمانهما، وأصابه الخراب والبلاء بحسب النصوص، وذلك نزولا عند رغبة الإله مردوخ أي نمرود باللغة العربية. وبعد ترميم البرج شيدا معبدا على قمته للنمرود. فما رأيكم؟ هل دمر برج بابل مرتين؟ وهل نحن الآن أمام آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحروب والسرقات والعوامل الطبيعية للبرج المرمم؟ لا أحد يعلم.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جاي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

0: تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. باحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات. تدشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحج واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة. ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية، إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة هيئة الأراضي أوضاع أراضي وعقارات الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانوني. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونيسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع في مستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإرث الثقافي لوادي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.
1: عدنية FM.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: من جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
4: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: أيتها المرأة في كل مكان، بيما عاملة نوش ليه؟ وقرف وكل شوية
2: هاي بالراحة بالراحة يا مونة، إيدك. أنا مش ناقصة.
5: أنا مش فاهمة، يعني أنت اتجننتي في دماغك ولا إيه؟
3: وبعدين إيه العمة اللي على راسك دي؟ أنت كنت في حفلة حجازين متقال؟ إيه ده؟ دي مش عمة، إيه ده؟ ده جرح، ده إيه الجرح اللي على راسك ده يا محمد؟
6: الحلقة 11.
5: سوق، هتعملي ايه في التحقيق اللي عندك ده؟
7: مش عارف، هروح اشوف الدنيا كده.
5: تعكتي الدنيا قوي كده ولا ايه؟
7: دي كانت خناقة شوارع.
5: اوبا، لا ده انت لازم تحكي لي بقى.
7: اخلص بس التحقيق واشوف هينتهي على ايه واجيلك.
5: استني بس قبل التحقيق ده، انا مستنياكي من امبارح عشان احكي لك على طارق. بجد فظيع، اتعرفنا من انستجرام وبنرغي بقالنا اسبوعين وعرفت كل حاجه عنه، بس انا خايفه من امه واخته الصراحه، قرشانات كده شكلهم مش سهلين من الحكاوي والصور. وانا عامه فهمته، قلت له ان انا شخصيه مستقله، وقلت له ان انا ما اسكنش في بيت عيله وما بحبش الحوارات، واحب بيتي مقفول عليا ومحدش يعرف اسراري والكلام ده كله.
7: هو قال لك انه بيحبك؟
5: لا لسه.
7: يا رب ارحمني.
8: استاذة سارة الاتش ار عايزك.
5: طب روحي روحي يا بيبي، وهستناكي بقى عشان اكمل لك. ها
9: دبل شيف
10: دبل شيف.
11: ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ احنا النهاردة قاعدين مع بعض بخصوص المشكلة اللي حصلت اول امبارح بينك وبين ايمن.
7: تمام. الحقيقة انا كنت
11: وانا بس عايز اقول حاجة هتوفر علينا كتير. انا منكرش ان اتضايقت من سارة واشتكيتها في لحظة عصبية، بس انا شايف اننا المفروض نقدر بعض كزملاء بيتعاملوا مع بعض من سنين. انا بقالي فترة ملاحظ ان سارة مش مركزة ومتوترة، وده مش العادي بتاعها. فانا الصراحة بسحب شكوتي، وبتمنى ان الادارة تكتب لها اجازة كام يوم تريح اعصابها لو ده يسمح. يعني
12: يخرب بيتك، ده انت استاذ في التلبيس.
13: عايزة يا سارة الزفت انت كمان؟
7: لا مش لدرجة اجازة ولا حاجة، هي كانت ظروف كده عندي، بس كل حاجة هتكون أحسن في الفترة الجاية، وبعتذر عن المشكلة اللي حصلت وسوء التفاهم. شكرا ليك يا أيمن على تفاهم. طب معلش أنا أسفة، لازم أرد يا جماعة المكالمة دي ده.
5: إيه؟ عايزة إيه؟
14: تعالى بسرعة، عمتك تعبانة.
7: إيه ده؟ تعبت إزاي؟ ما كانت كويسة قبل ما أنزل؟
14: معرفش، تعالى أنجز بسرعة.
7: طيب جايلك حالي. طب يا جماعة أنا لازم أمشي دلوقتي عشان في ظرف في البيت.
15: اهي سارة جت اهي، عمرها ما بتتأخر ابدا، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل يا حبيبتي قمر.
3: طبعا يا عمتو، طبعا دي بتوه جنب البيت يا عمتو.
16: ما شاء الله ما شاء الله كمان. بس انتي ليه يا منال ما قلتلناش ان عروستنا احلى من القمر؟
15: شوف انتي بقى، لقوا كمان ايه لما تدوقي من ايديها الاكلة حاجة كده قمرين.
3: هي بقت كده يا سارة؟ ماشي، دي عمتك اللي تعبانه يا ساره. طب والله لو اوريك.
7: ازيكم يا جماعه، عن اذنكم بس هغير هدومي عشان لسه راجع من الشغل. محمد بقول لك ايه، تعالى كده عايزك ثواني.
3: معلش يا جماعه، اصل ساره لازم اول ما بتيجي من الشغل تقعد تحكي لي على يومها بالتفصيل. احنا كده اخوات ما بيخبوش على بعض حاجه.
7: انت بتستهبلي انت وعمتك؟ انا اقعد في قعده جواز صنات واقدم شربات واتكسف بقى؟ انت شايفاني بقصة؟
3: كان نفسي اقول لك لا، بس حبيبي لم القصة من على قرتك يا بابا.
7: ما تخرجنيش عن شعوري، اطلعي ماشي الناس دي من هنا احسن.
3: دول ضيوف عمتك وانا مالي، مع نفسك بقى، انا نازلة.
15: انت على طول فتحاني كده قدام الناس؟
7: يا عمتو انا ضد جواز الصناب ده، لما قرر اتجوز هقول.
15: وهتقرري امتى ان شاء الله؟ على الاربعين؟
7: يا عمتو
15: مفيش. يا عمتو هاتي القهوة وتعالي ورايا.
3: ماشي يلا براحتك، انت بقى اللي جبتي لنفسك.
15: يا حبيبة عمتو، أعرفك على سمير ابن طنط ألفت.
17: أهلا بك يا أستاذ سارة.
7: أهلا، بتشتغل إيه يا سمير؟
16: سمير ابني مهندس معماري، ما شاء الله عليه 35 سنة، وعنده شقة متشطبة في أكتوبر، ومعاه عربية فظيعة. محترم، يعرف ربنا، يعني أعتقد ما فيش أحسن من كده.
7: لا ربنا يخلي.
15: أنا شايفة أن الولاد يقعدوا سوا، وتعالي أنا وانت يا ألفت يا حبيبتي ندخل البلكونة. تعالي يا روحي.
16: يلا يا روحي.
9: دبل شيف
10: دبل شيف.
7: قول قولي بقى يا سمير، انت ايه اللي خلاك تيجي تتقدمي على طول كده؟ شفتني فين قبل كده؟
6: لا ما شفتكيش، ماما اللي قالت لي عليكي.
10: يا حبيب ماما.
7: طب تعرف عني حاجة بقى؟
6: لا بصراحة معرفش غير اللي ماما قالت لي، انك شغالة في شركة كبيرة وحتسيبيها لما نتجوز.
7: كمان انت وماما قررتوا ده من غير ما تقولولي؟
6: انا كده كده ضد شغل الست، امال يعني هتاخدي بالك مني ازاي انا والولاد وكده؟
7: وايه كمان يا سمير، ما عندكش طلبات تانية؟
6: انا ضد الاختلاط تماما، يعني عشان لو بتفكري في الموضوع، بالنسبة لي صحاب رجالة ده اوبشن مرفوض، والبنات يكونوا شبهنا، يعني مش اي واحدة صاحبتك منفتحة تبقى صاحبتنا تدخل بيتنا وكده يعني.
7: لا والله، البنات كمان؟ وايه تاني؟
6: احب ان اقضي الويك اند دايما مع ماما عشان ما اقدرش اسيبها وقت طويل.
7: لا دي طلبات بسيطة قوي يا سمور.

0: قلت له ايه خليتيه ياخد امه ويجري؟
1: لا يا ست الكل ولا حاجه، كلمته عادي، شكله يمكن عنده معاد او البضاعه ما عجبتوش.
0: هتفضلي قليله الادب كده طول عمرك؟ انا هربيكي من الاول وجديد ولا اعمل ايه بس يا ربي؟
2: ايه يا معلم، ده رابع جيمك سابك فيه، انت بقالك فتره على فكره مخيش تخيشه مش طبيعيه.
3: مش في البلاي ستيشن بس يا حسام، مش البلاي ستيشن بس اللي مخيش فيه، انا مخيش في الدنيا كلها.
2: ايه ده ايه ده، في ايه يا اسطى؟ بس مالك؟ خلاص خلاص يا عم ما تتصعبنش كده، الجيم الجاي هخسره لك
3: اهو. ابقى نجحت في حاجه في حياتي.
2: ايه يا عم ضياء مالك؟
3: شغلي هو بيبوظ وبفشل دلوقتي فيه، الستاند اب اللي كان نفسي اجربه جربته وخيشت فيه ومش عارف اضحك الناس.
2: الحمد لله اخيرا فاق.
3: انت بتقول ايه؟
2: لا لا ابدا، بقول لك يعني فوق يا عم، مفيش حاجه مستاهله.
3: مفيش حاجه مستاهله ازاي؟ ده انا حتى الارتباط مش نافع فيه، شوف داخل على كام مش مصاحب. بجد بجد يعني ربنا يحميني، انا انجح واحد في الفشل، يعني مفيش كده في الدنيا.
2: بس على فكره يا مود تصدق احنا فينا فشل من بعض. عندك انا مثلا، فاكر اخر مره ارتبطت فيها كانت امتى؟
3: هفتكر ليه حاجه زي دي انا يا حسام؟
2: والله طبيعي طبيعي ما تفتكرش، انا نفسي مش فاكر. انا تقريبا اخر مره ارتبطت يا محمد كانوا بيسمعوا الاغاني على شرايط.
3: هو انت صحيح نفسك ترتبط بواحده عامله ازاي يا حسام؟ انت ازاي ما قلتليش قبل كده الموضوع ده؟
2: انا نفسي في واحده كده جدعه، بنت كده يعتمد عليها وب 100 راجل.
3: طيب طالما عايز ترتبط بواحده ب 100 راجل، هترتبط بواحده ليه اصلا؟
2: في ايه يا محمد؟ بقول لك ب 100 راجل يعني، بص يبقى دمها خفيف كده، بتهزر مش تكديه، ها؟ ودماغها كبيره كده وناضجه، مش زي بقى بنات اليومين دول كل اللي شاغل بالهم حاجات تافهه.
3: مش عايز حاجه تاني مع الاوردر؟
2: لا لسه هقول لك. بص بقى، تكون ناجحه في شغلها وقويه بنفسها، وفي نفس الوقت برضه تبقى محتاجاني في حياتها، انت فاهمني يا محمد؟
4: طب ما اصحاب محمد بيفهموا، امال هو طالع جاحد لمين؟
3: طيب مفيش حد تعرفه بنفس المواصفات دي يا حسام؟
2: بص هو في يعني، بس يعني بس بعيد شويه.
3: بعيد ازاي يعني؟
2: يعني مش عارف كده، حاسس انها مش هتظبط، فاهم يعني؟ اصل كل المواصفات دي مش بلاقيها غير في بنات بيبقوا اكبر مني شويه يعني.
4: اوعى يكون اللي في بالي.
3: ايوه انا فهمتك جدا يا حسام، بس في بنات كتير نفس المواصفات اللي انت بتقول عليها دي، البنات كلها جدع يا ابني اصلا.
2: طب تفتكر يعني انا ممكن، يعني ممكن لو واحده اكبر مني يعني شويه توافق ترتبط بيا؟
3: حسب، ده حسب اكبر منك بكام سنه، لان السنين بتفرق في البنات خلي بالك.
2: تقريبا 3 4 سنين.
4: ايه والله باين شكي هيطلع في محله.
3: ده سن مناسب جدا، هتلاقي كتير بنات اكبر منك بثلاث اربع سنين وجامدين جدا وب 100 راجل.
2: بجد؟
3: ايوه فعلا يا ابني.
2: محمد انت بتديني امل بالكلام ده؟
3: يلا.
5: دبل شيف دبل
4: شيف. انا لسه بدري اروح عمتك.
6: قريتوا الفاتحه ولا لسه؟
4: الفاتحه دي هقراها على روحك لو ما بطلتيش استهبال يا صار.
3: ليه بس يا مودي؟ ليه يا حبيبي كده؟ مش انت يا حبيبي راجل وبتعرف تتصرف وتسلك امورك كلها؟ ما تتصرف يا حبيب مامتك.
4: بقول لك ايه؟ بطلي استفزاز، انا كان ممكن اعكلك الدنيا في الشغل النهارده، بس انا اللي ما رضيتش ولميت الموضوع.
3: لا ابوس ايدك، ابوس ايدك، كله الا شغلي. يا محمد يا زباله كله الا شغلي. انت عملت ايه اصلا في الشغل؟
4: ايمن المهزق عمل فيها بني ادم وقال ايه؟ انا مقدر انك مش مركزه ومش عارف ايه، ولم الموضوع.
3: مش طبيعي مش طبيعي، مزفت ب 60 نيله، ليفل عدم سلكان مخيف والله.
4: بس بصراحه انقذك، انا كنت داخل وبقول لو قال لي كلمه هرد عليه ب10.
3: خرب بيتك، خرب. انت عايز ترفدني يا محمد صح؟
4: يلا هتحلت على الاقل، بص يتمر فيك يا عمر.
5: دبل شيف
7: دبل شيف.
0: يلا يا حبايبي الساعة بقت 7 ولسه ما صحيتوش. يلا يا سارة.
4: يا عمتو ايه في ايه؟ هنصحى 7 نعمل ايه؟ انا شغلي 11.
0: يا حبيبتي صحيان بدري حلو وكله فايدة.
3: خلالك خلالك.
0: يلا يا محمد يا حبيبي.
3: ايه يا عمتو بتصحيني ليه؟ بتصحيني انا هصحى لوحدي، يا صح اعمل ايه اصلا؟
0: الله صحيح، وانت هتقوم بدري ليه؟ ما انت صايع. انت يا واد انت، انا عمري ما شفتك لا رايح شغل ولا راجع من شغل، انت قاعد طول اليوم قرد قطع كده في البيت ما بتعملش اي حاجه.
3: يعني بلاقي فلوس على الشجره يا عمتو؟ بلاقي فلوس؟ ما انا بشتغل فريلانسر يا عمتو.
0: ايه ده؟ ايه هو ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه فريلانسر دي؟ مش دي كانت عربيه يا واد؟ دي كانت عربيه عمك فريد الله يرحمه.
8: انا عرفت محمد جايب خفه الدم دي منين.
3: لا يا عمتو، فريلانسر دي يعني بشتغل من البيت، بالبيت، مش ملوش علاقه باللانسر العربيه يا عمتو. الافيهات دي ايه دي؟
0: باليوميه يعني.
3: باليوميه، الله يفتح عليك يا عمتو، انا بحب الكلمه دي جدا. بروح عند مصطفى محمود اقعد، بتعدي عربيات تاخدني باليوميه.
0: يلا يا ظريف.
3: يا ربنا، حاضر يا عمتو حاضر اهو، قمت.
5: دبل شيفت
7: دبل شيفت.

0: يلا يلا الفطار جاهز بقى، هروح اجيب الكوبايات واجي فوقه كده.
1: عاجبك الهبل اللي عملتيه فينا ده وافكارك اللي زي الزفت؟
2: عاجبني جدا الصحيان بدري ده، حلو جدا. انا بس بفكر انزل اروح فين الصبح كده.
0: ادي كوبايه الشاي بلبن المظبوطه تفوقكوا بدل المناظر اللي على الصبح دي.
1: شاي بلبن ايه يا عمته؟ انا بفوق بقى.
0: قهوه ايه يا بنت اللي على الصبح دي؟ غلط. وبعدين انت تسكتي خالص، انا لسه مش ناسيه لك اللي عملتيه فيا قدام ألفة صاحبتي.
2: والله العظيم الشاي بلبن من ايدك حاجه تانية، حاجه اخر درج يا عمته.
0: حياتي حبيب قلب عمته يا ناس، على طول مفرحني كده، ربنا يكرمك. عايزاك بقى ايه، تيجي معايا النهارده توصلني البنت خاله ابويا اللي في مدينه بدر، اشوفها واسال عليها. وبعدين هتيجي معايا الموسكي عادي، يعني عايزه اشتري شويه حاجات للبيت كده ولجهاز اختك المنيله اللي ما بتتجهزش ولا تتجوزش، ولما نخلص نروح لألفة نصلحها بقى ونصلح اللي حصل.
3: البسي.
4: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عاد الجاي استنى سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9
1: اليوم همي شلة تعدي يلا كله معايا يقول

0: Indeed.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
5: لك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

الشطوط تعوم ما تخافش.

0: جبعك او جواك
1: شفت اشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت من المك
0: شبعك او جواك
1: شفت اشتريك.

سبحان اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكره شوف شوف

Yeah.

Oh.

جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصر

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاء.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.